0: فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم. هتهز راسة كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحب دون عباطة سهل بكل بساطة، منقدم حتى نقدم كمل خطوة في صراطة، قام التابر إعادة تأهيل تغيير زيوت وبناشر، قد ما كان ضربات منكمل ثم نباشر مع كل علم مباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى
1: فاهم ومش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غالي يحتاج دراسة، صاحب دون

اتقدم حتى نقتل. ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه. نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفيكم جروح. حافر عنده غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع. افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حطين

تهز راسه كل شي بدك تكسويته خل يحتاج دراسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه منقدم حتى نقدم كم من خطوه تيسيروطه قوم انتابر اعاده تاهيل تغيير زيوت ومناشر قد ما كلنا ضربات منكمل ثم نباشر مع كل المباشر خبر جدا عاجل من